plus diphenyl quinazole venin sawa ml fi ekal chide da bata su spray kawai padven number razi azoxo estrobin chlorothalonil bahisa 1500 ml fi ekal chide da bata su spray kawai ya chide no fostail aluminium بحساب 200 غرام في اكل ده دي استعمال بكوينو انشاء الله ده ده بماري روكتام يعني مهنوه با كيكي

انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمان طلبة كرام دابان لتون ولا قوي

نفريد الكي فيس واش متي واغستو يو بليش برتبلي ملابيكي او كشرت متي بلاني زيتر سواغس لك سمك كم اوفر لك دلري سلو دوداني كري يو فيس واش يو سيرم نو كديش شي دو بليش لفريد الكي بحر كده خير تاسو ورشي لازمي ورشي جي طيب جن ستور تاسو ورشي دا بكم جك دي جي پختون خوا پلازا شاپ نمبر 5 لنک روڈ سوابی کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے بچا سره ملاوی کی طيب جن ستور لنک روڈ سوابی کی ملاوی

63. سورة مؤمنون اتلسم سپارا آیت نمبر 63. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.